وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله.

النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم.

وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة القرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معروف برحمة أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل اللهم بلدنا وقريتنا هادئة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضلكم ولذكر الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى

جهرا وما يخفى وأن يسرك لليسرى وذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله.

0: إلهي لا أسطل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لا أسطل الفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. هب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. هب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم. هب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنوب. إلهي الكريم أنت الكريم، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله.
1: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: آمين.
0: ولا تنجنا بها من جميع
1: الأهوال
0: وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جمع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع خواصك في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الحاجات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق ولا طريق مستقيم.

الراحمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حقا حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصلح لنا دينا الذي هو اسناد امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلى الا عافيته ولا ممتحنا الا نجحته ولا طالبا الا وفقته ولا حاجة من حاجة الاخرى هي لك رضانا في اصلاح رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وفضلك عن من سواك. اللهم اجعل اخر كلامنا عند انتهاء اجالنا قولا

0: الله
1: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جزى الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وعده جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ولم يشأ إلا لا معبود سواه ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إله واحد ولم يشأ إلا لا معبود سواه ونحن له عابدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد شهد لا معبود سواه ونحن له مخلصون الفاتحة
2: أعوذ بالله من الشيطان
1: الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين وبدعاء فيها سبحانك اللهم وتحياتهم سلام وآخر دعوانا ودعاهم أن الحمد لله رب العالمين.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.

0: ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.